0: كل ما كان ما كان بكل مكان فاضي فاضي فاضي.
1: كنت تشوفوا السما من هون؟
0: السما كنت تشوفوا مستشفى البربي، كنت تشوف كورج المزرعة من هون كنت تشوفوا. وهوا هوا يطلع هوا هوا هوا هلا سكتوا الهوا علينا هلا سكتوا الهوا.